0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بالنسبة لنا كان لقاء البابا مهما جدا. في كلمات ونظرات المطران ألدو بيراردي النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية، لا تزال أصداء الفرح والتأثر حاضرة بعد اللقاء الذي جمعه بالبابا لهون الرابع عشر يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر على هامش اجتماع مجلس الأساقف اللاتين في المناطق العربية الذي عقد الأسبوع الماضي في روما. وتقع البلدان التابعة لصلاحية النيابة الرسولية، البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، في قلب الصراع الذي يشعل المنطقة بأسرها، ولا سيما المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إذ أصبحت هذه البلدان في كثير من الأحيان هدفاً لهجمات وغارات بسبب القواعد الأمريكية الموجودة في أراضيها المختلفة. ويقول المطران بيراردي إنها حرب خاطفة باغتتنا على حين غرة، لا سيما أنه لم يكن أحد يتصور أن الصواريخ والطائرات المسيرة ستسقط أيضاً على دول الخليج. ويصف المطران بيراردي مجلس أساقفة اللاتين في المناطق العربية الذي يجمع الأساقفة اللاتين في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا بأنه واقع مميز إلى حد ما. ويقول في مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية: نحن جميعا مختلفون، لكننا نجد أنفسنا في هذه المرحلة متحدين بطريقة ما بسبب الحرب. وقد أراد الأساقفة أن يعرضوا على البابا تقريرا مفصلا عن الوضع، ولا سيما عن الحرب وجميع المشاكل المرتبطة بها، فتلقوا من الحبر الأعظم رسالة رجاء لما نقوم به في الجماعات المسيحية والكاثوليكية ولأنشطتنا الرامية على تعزيز الحوار بين الأديان والسعي إلى السلام. ومن الضروري في الواقع ألا ننسى أن أراضي النيابة الرسولية بصورة خاصة تقع في بلدان ذات ديانة إسلامية، ولكل منها خصوصيتها ولكل منها خصوصيتها، ولذلك فإن اعتماد وسائل الحوار يكتسب أهمية خاصة. وقد وجه الأب الأقدس أيضا تشجيعا إلى الحفاظ على التضامن والمثابرة في الصلاة من أجل السلام والقيام بكل ما هو ممكن في علاقاتنا العامة لتجنب أي نوع من الانقسام. وكان البابا لاون الرابع عشر قد قال خلال اللقاء إن الحوار لا يعني التخلي عن هويتنا، بل عيشها من دون خوف من اللقاء. وحيثما زرعت الحرب عدم الثقة، يمكن لكل بادرة تقدير وتعاون واحترام أن تصبح خطوة نحو المصالحة والسلام. والحوار الذي تتابعه النيابة الرسولية يتوجه إلى المؤسسات من حكومات ووزراء مختلفين، كما يتوجه إلى الطوائف والديانات الأخرى. ويشرح النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية: هناك جماعات كثيرة جدا، مسيحيون لاتين ومسيحيون شرقيون وسنة وشيعة وهندوس وبعض البوذيين، ولذلك لابد من الاستعداد للإصغاء إلى الجميع. وحتى داخل البلدان نفسها هناك أماكن يكون فيها الأمر أسهل، مثل البحرين التي تملك تقليدا طويلا في هذا المجال. لكن من الصعب في هذه المرحلة رؤية بوادر تسمح بتوقع نهاية قريبة للصراع، بل إن الأيام الأخيرة شهدت تصعيدا في أعمال العنف مع هجمات شنتها الولايات المتحدة بعد أكثر من شهر من الهدنة، أعقبتها ردود من الحرس الثوري الإيراني، طالت أيضا الكويت والبحرين والأردن. ويؤكد النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية مجددا: سلاحنا الوحيد هنا هو الصلاة، إلى جانب حضور أصيل حيثما نكون، وهي مواقف بدأت تؤتي ثمارها كما يقول. ويضيف: أريد أن أذكر مثالا، فقد جاء ولي عهد البحرين مؤخرا لزيارتنا في كنيستنا برفقة حرسه ليطلب منا إبقاء الرعية مفتوحة لتكون ملاذا روحيا حيث يستطيع الناس أن يدخلوا ويصلوا. وكانت تلك إشارة مهمة، وقد استجابت لها جماعتنا باستثناء الأيام الأولى من اندلاع النزاع من خلال مواصلة النشاطات والاحتفال بالقداديس ومنح الأسرار، لكن الأعمال العدائية تضعنا أمام مشهد جيوسياسي آخذ في التغيير، حذر المطران بيراردي، وهذا يؤثر أيضا على حضورنا وعلى الحياة اليومية للجميع. يبلغ عدد الكاثوليك في النيابة الرسولية نحو 2 مليون شخص، لكننا منذ البداية كنيسة مؤلفة من مهاجرين يأتون بصورة خاصة لأسباب مهنية. أما الآن فقد تسببت الحرب في مشاكل اقتصادية عديدة مع إغلاق مضيق هرمز واستحالة وصول البضائع إلى وجهتها، وهكذا فقد كثيرون وظائفهم واضطروا إلى الرحيل، بينما قرر آخرون العودة إلى أوطانهم، كما أغلقت المدارس لفترة ولم يتمكن التلاميذ من متابعة دراستهم إلا عبر الإنترنت، لكن الوضع بدأ يعود إلى طبيعته في معظم جوانبه. لقد أعدنا فتح أماكن التضامن واستأنفنا نشاطات كاريتاس وكذلك أعمال الاستقبال ومساعدة الأكثر فقراً الذين للأسف تتزايد طلباتهم للحصول على المساعدة والرعاية في هذه المرحلة. وكان البابا لاوون 14 قد وجه خلال اللقاء أيضا دعوة إلى جعل المسيح حاضرا وزرع الرجاء، إذ قال: في قلب مجتمعات طبعتها النزاعات والانقسامات لتظهر جماعاتكم أنه من الممكن أن نعيش ونخدم ونرجو معا، ومن خلال الرعاية والمدارس والمستشفيات وأعمال المحبة اجعلوا الإنجيل ملموسا من خلال استقبال المحتاجين والإصغاء إليهم ودعمهم، إلى جانب دعوته إلى عدم فقدان جوهر الرسالة عن الأنظار، أي إعلان الإنجيل. ويؤكد النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية أن الجانب الروحي أساسي، لأن من يأتي إلى الكنيسة يأتي للصلاة ويشعر بأنه في بيته، فالناس يشعرون أن هذا هو المكان الوحيد الذي يستطيعون فيه أن يلتقوا ويشعروا بأنهم موضع ترحيب. ومنذ بضعة أسابيع أصبح بإمكان المؤمنين في كاتدرائية سيدة شبه الجزيرة العربية في البحرين أيضا أن يتباركوا برفات عدد من القديسين، فقد نجح المطران بيراردي في استعادتها ولا سيما من إيطاليا وفرنسا، ويقول: لدينا القديس حارس الذي استشهد هو ورفاقه سنة 523 وبقوا أمناء للمسيح في مواجهة الاضطهاد والموت، وتعد هذه الحادثة فصلا أساسيا في التاريخ المسيحي لشبه الجزيرة العربية. وقد جاءت ذخيرة القديس من جبل آثوس وتلقيناها من بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسي، ويتابع: ولدينا أيضا ذخائر القديس توما والقديس سيباستيان، وهما مهمان بالنسبة للأشخاص القادمين من الهند، إضافة إلى ذخائر شهداء ترير الذين ماتوا سنة 287 وذخائر القديس يوحنا ديماثا مؤسس رهبنة الثالوث الأقدس والقديس فرانسيس والقديس يوحنا بوسكو، إلى جانب ذخائر أخرى قادمة من لبنان ومنها ذخائر القديس شربل. ويعلن المطران بيراردي أن سيكون لدينا قريبا أيضا القديسين الشابين المحبوبين لدى شباب اليوم، كارلو أكوتيس وبيير جورجيو فراساتي. وخلص المطران ألدو بيراردي النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية حديثه مع وسائل الإعلام الفاتيكانية بالقول: القديسون والشهداء هم بالنسبة لنا إخوة كبار عاشوا الإنجيل في زمنهم ووفق ظروف عصرهم، بينما نعيشه نحن بطريقة أخرى في عصرنا، ونرى أن هناك استمرارية في شهادة الإيمان.
2: يبقى موضوع الانتقاف الليتورجي واحدا من التحديات الرعوية المهمة أمام الأساقفة الجدد، خصوصا في الكنائس الفتية والمناطق التي تتنوع فيها الثقافات والتقاليد الدينية. وقد أكد في هذا السياق المطران غارسيا ماسياس أن إدماج الثقافة المحلية في حياة الكنيسة يمكن أن يصبح واحدا من أجمل أشكال التبشير، عندما يساعد شعبا ما على اكتشاف أن المسيح ليس غريبا عنه، وأن الإنجيل قادر على أن يلتقي بثقافته ويقود عناصرها الإنسانية الأصيلة نحو كمالها. جاءت هذه المواقف خلال دورة تكوينية للأساقفة الجدد نظمتها الدائرة الفاتيكانية للكرازة بالإنجيل تحت عنوان خدام الشركة في الكنيسة، وشارك فيها 49 أسقفا ممن نالوا السيامة الأسقفية حديثا. وخلال الأعمال قدم المطران غارسيا ماسياس المسؤول في الدائرة الفاتيكانية للعبادة الإلهية وتنظيم الأسرار قدم مداخلة تناول فيها الليتورجيا ودورها في خدمة الأسقف، مع التركيز على العلاقة بين الاستمرارية والتجديد، ولسيما في سياق الكرازة الأولى بالإنجيل. توقف سيادته عند روح المجمع الفاتيكاني الثاني، وخصوصا انطلاقا من دستور في الليتورجيا المقدسة الذي يشدد على أهمية تنمية الحياة المسيحية لدى المؤمنين، وعلى ضرورة تكييفها مع متطلبات العصر من دون المساس بجوهر الإيمان. وأوضح سيادته أن الليتورجيا هي في الوقت نفسه القمة التي تتجه إليها حياة الكنيسة ومصدر القوة التي تنبع منها رسالتها. شدد المسؤول الفاتيكاني أيضا على أن الليتورجيا ليست ملكا للكاهن الذي يحتفل بها، ولا للمجموعة التي تعدها، ولا حتى للجماعة المحلية التي تشارك فيها، بل هي أولا عمل المسيح والكنيسة. ومن هنا فإن أي حديث عن التجديد أو الانتقاف يجب أن ينطلق من هذا البعد الكنسي والجامع، لا من رغبة في الابتكار لمجرد الابتكار. وقد تمثلت النقطة الأساسية في المداخلة في مفهوم الانتقاف الليتورجي، موضحا أن هذه المسألة ليست بالنسبة إلى كثير من الكنائس قضية نظرية أو أكاديمية، بل هي واقع رعوي يومي. وتساءل سيادته في هذا السياق كيف يمكن للكنيسة أن تحتفل بإيمانها بطريقة يفهمها الناس ويشعرون بأنها قريبة من حياتهم وثقافتهم، من دون أن تفقد الليتورجيا هويتها ووحدتها. هذا وحذر غارسيا ماسياس من اختزال عملية الانتقاف في مجرد إضافة بعض العناصر المحلية إلى الاحتفال الليتورجي، وقال إن إدخال أغنية تقليدية أو رقصة أو آلة موسيقية محلية أو ترجمة نص إلى اللغة المحلية لا يكفي وحده للحديث عن انتقاف حقيقي الذي ينبغي أن يحدث بصورة أعمق عندما يلتقي سر الإيمان فعليا بثقافة معينة، فيأخذ منها ما هو إنساني وأصيل وصادق وجميل، وفي الوقت نفسه ينقيها ويحولها ويرفعها. وأكد سيادته أن لا ثقافة يمكن اعتبارها مطابقة للإنجيل بشكل كامل، فكل ثقافة تحمل في طياتها عناصر يمكن أن تكون جسورا نحو الإيمان، أو ما يطلق عليه اسم بذور الكلمة، لكنها تحمل أيضا آثار الضعف والخطيئة. لذلك فإن الإنجيل لا يرفض الثقافة ولا يقدسها بصورة مطلقة، وإنما يستقبل ما هو صالح فيها وينقي ما يحتاج إلى تنقية، ويصحح ما يتعارض مع رسالة المسيح، ويقود العناصر الإنسانية الأصيلة إلى ملء معناها. وهذا المبدأ، تبع سيادته يقول، لا ينطبق فقط على الثقافات الأفريقية أو الآسيوية أو في أمريكا اللاتينية أو أوقيانيا، بل يشمل أيضا الثقافة الأوروبية. فكل ثقافة تحتاج إلى أن تبشر، وكل مجتمع مدعو إلى أن يكتشف المسيح ضمن واقعه الإنساني والتاريخي. على صعيد آخر، حدد غارسيا ماسياس ثلاثة مخاطر ينبغي تجنبها في مسيرة الانتقاف الليتورجي. أولا، الابتكار غير الضروري، إذ لا ينبغي إدخال تغييرات في الليتورجيا إلا عندما تكون هناك فائدة حقيقية وثابتة للكنيسة. ثانيا، خطر التوفيق أو الخلط بين الممارسات الدينية المختلفة، وهو أمر حساس بصورة خاصة في المناطق التي لا تزال فيها الديانات والتقاليد المحلية حاضرة بقوة. أما الخطر الثالث فهو تحويل الليتورجيا إلى نوع من الفولكلور أو العرض الثقافي، مؤكدا أن الاحتفال الليتورجي ليس مسرحا لاستعراض الخصوصيات المحلية، وأن العنصر الثقافي ينبغي أن يدخل في الليتورجيا لأنه يخدم السر المحتفل به، وليس لمجرد كونه جذابا أو ملفتا للنظر. في هذا السياق أشار سيادته إلى أن ترجمة النصوص الليتورجية إلى لغة الشعب تمثل أحد أهم أشكال الانتقاف، شرط أن تكون الترجمة أمينة للنص الأصلي. فاللغة ليست مجرد وسيلة تقنية لنقل الكلمات، بل هي جزء أساسي من الطريقة التي يفهم بها الإنسان إيمانه ويعي مشاركته في الصلاة الجماعية. ختم المطران غارسيا ماسياس مداخلته بالتشديد على ضرورة إيجاد توازن دقيق بين احترام الثقافات والحفاظ على الشركة الكنسية. فلا ينبغي الخوف من التنوع، لكن لا يجوز التضحية بالوحدة، كما لا ينبغي خنق الإبداع الحقيقي للروح القدس ولا الخلط بين هذا الإبداع وبين العشوائية. ورأى أن أمام الأسقف مهمة صعبة وجميلة في الآن معا، تتطلب الحكمة والكفاءة والشركة، وقبل كل شيء الإيمان، لأن الليتورجيا ليست عملا بشريا نصنعه نحن، بل هي المسيح نفسه الذي يواصل العمل داخل كنيسته.
3: تأسست مؤسسة سبي سالفي فاكتي سوموس عام 2024 بمبادرة من المونسنيور لويجي ميستو رئيس صندوق الرعاية الصحية في الفاتيكان، لتكون بمثابة بيت لبناء مستقبل القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم والشباب الذين يمرون بظروف صعبة. وتهدف هذه المنظمة إلى تعزيز اندماجهم الاجتماعي والمهني من خلال التعليم والعقلية العملية والصداقة والثقافة وسيادة القانون. ويؤكد المونسنيور ميستو أن مقابلة شاب عبر البحر وعانى من الوحدة والخسران تتطلب ما هو أكثر من مجرد إلقاء كلمات تشجيعية عابرة، بل تستدعي تهيئة الظروف الفعالية التي تمكنه من الأمل بحق، واستنادا إلى كلمات القديس بولس إلى أهل روميا بالرجاء خلاصنا. يوضح المونسنيور أن اسم المؤسسة يعكس مسؤولية فعلية وليست مجرد عبارة ملهمة، ويتجلى عمل المؤسسة في تقديم مشاريع مخصصة للاستقبال والتعليم والتدريب المهني حتى يتمكن هؤلاء الشباب من تحقيق حلم الاندماج الإيجابي في المجتمع. فالأمل بالنسبة لميستو يتحول إلى مدرسة وعمل وكرامة وصمود أمام جراح العصر، بعيدا عن الشعارات الفضفاضة، حيث تنصب الرعاية على الوجوه الإنسانية والمسؤولية المباشرة تجاه الآخر. وفي ظل السجالات المحمومة حول قضية الهجرة، يدعو المونسنيور إلى تجاوز الشعارات التبسيطية، إذ أن الاستقبال لا يعني إهمال القوانين، كما أن تحقيق الأمن لا يعني التغاضي عن إنسانية الفرد. ومن هذا المنطلق تروج المؤسسة لثقافة القانون باعتبارها البيت المشترك الذي يضمن الكرامة والأمان للجميع، مع الحرص على تتحول الإجراءات القانونية إلى بيروقراطية معقدة تعطيل المسار. كما تحتل الثقافة مكانة محورية في رؤية المؤسسة، كونها تهذب النظرة وتفتح آفاق الفهم وتدعم بناء الجسور في مواجهة المخاوف. ولا تكتفي المؤسسة بتقديم المساعدات العاجلة، بل تسعى لتأهيل الفرد وتمكينه من الاعتماد على نفسه وتحقيق استقلاليته الكاملة. ويرى رئيس المؤسسة أن الصورة الأنسب لمهمتهم هي الباب المفتوح المقترن بالشجاعة للدخول في حياة الآخر والاستماع إليه، حتى لا يعرف الإنسان بماضيه بل بما يمكن أن يصبح عليه في المستقبل. ولتحقيق ذلك يشدد على أهمية النداء بالأسماء والتعامل مع كل شخص بصفته فردا وليس مجرد رقم أو ملف إداري. كما يشير المونسنيور إلى أن هؤلاء الشباب ليسوا مجرد آخذين للدعم، بل يملكون الكثير لتقديمها من طاقات ومهارات وأفكار جديدة تجعل منهم فور اندماجهم ثروة حقيقية للمجتمعات المستقبلة. وفي عصر التطور التقني والذكاء الاصطناعي تبرز أهمية الحفاظ على اللقاء الإنساني المباشر، مسخرين التقدم دون التفريط في مركزية الإنسان. وتتسع رؤية المؤسسة لتشمل جميع الشباب الذين يواجهون المستقبل بمفردهم، معتبرة أن الهشاشة لا جنسية لها. وردا على الأصوات التي تطالب بإعطاء الأولوية للفقراء المحليين، يدعو ميستو إلى عدم وضع المعاناة في موضع المنافسة، مؤكدا أن التحدي الحقيقي يكمن في مضاعفة التضامن ليشمل جميع الفئات المحتاجة دون تفرقة. ولتحقيق هذه الأهداف توجه المؤسسة نداء إلى رجال الأعمال الاستثمار في المستقبل من خلال توفير الفرص التدريبية والوظائف التي تضمن الاستقلالية وتكوين الأسر، كما تدعو العائلات والأفراد للمساهمة بما يستطيعون سواء بنقل المهارات أو تقديم الدعم أو بناء الصداقات. فالأمل ينمو حين يصبح عملا مجتمعيا مشتركا. ويختتم المونسنيور ميستو بحلمه الأكبر أن يأتي اليوم الذي يتحول فيه الشاب الذي وصل يوما بمفرده إلى شخص قادر على استقبال غيره وتقديم العون له، لتصبح المساعدة حلقة متصلة وتضامنا متجددا لا ينتهي.
4: لمناسبة زمن الخليقة الذي بدأ في الأول من أيلول سبتمبر، أصدرت 6 من الهيئات الكنسية في أمريكا اللاتينية تأملاً محوره الحوار مع الجماعات المتضررة من تبعات استخراج المعادن وضرورة منح صوت لضحايا هذا النشاط. وعن هذه المبادرة تحدث المطران فينسيت دي بولا فيريرا، رئيس لجنة الإيكولوجيا المتكاملة في مجلس أساقفة البرازيل، وتوقف بشكل خاص عند الارتداد الإيكولوجي، وأشار في هذا السياق إلى حدث بعينه كانت له أهمية في التشديد على ضرورة هذا الارتداد. ففي 29 من كانون الثاني يناير 2019 انهار سد أحد المناجم في مدينة برازيلية وتدفقت مياه تحمل بقايا الحديد ككتلة ضخمة من الطين والحجارة على 20 من بلديات المنطقة، ما أسفر عن موت 172 شخصا. هذا إلى جانب تلويث المنظومات البيئية ونهر باراوبيبا لمئات الكيلومترات. وقال رئيس اللجنة إن قبل هذا الحادث كانت هناك الرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس حول العناية بالخليقة ببيتنا المشترك، وأضاف أنه كان يعرف جيدا هذه الوثيقة، إلا أن الحادث المذكور قد دفعه إلى الاهتمام بشكل أكثر عمقا بما يمكن أن تقدمه الكنيسة فيما يتعلق بالإيكولوجيا المتكاملة. هذا وقد كان المطران فينسيد دي بولا فيريرا حينها أسقفا معاونا على أبرشيات بيلو أوريزونتي التي تشمل أيضا مناطق تضررت من الحادث المذكور، وتضامن مع سكان المنطقة الذين ناشدوا العدالة بعد أن أعلنت الوكالة الوطنية للرقابة على نشاط استخراج المعادن عقب تحقيقات أجرتها حول الحادث أن ملاك المنجم كانوا قد اكتشفوا خللا في السد، إلا أنهم لم يبلغوا بهذا السلطات المعنية. وقال رئيس اللجنة إنه أراد حينها إدانة نشاط أي استخراج المعادن بلا قواعد أو قوانين أو أخلاقيات، نشاط يجعل كل شيء حتى الطبيعة سلعة ومصدرا للربح. وأضاف أنه قد بدأ حينها تغييرا في النظرة وفي الأفاق، واصفا هذا بكفاح شخصي له. نشرت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء مقابلة أجرتها مع رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي المطران ماريانو كروتشاتا، دعا فيها أوروبا إلى التعامل بحذر مع اتهام ألمانيا روسيا بالمسؤولية عن متفجرات مطار لايبزيغ، وأيضا إلى توخي الحذر في الحديث عما يطلق عليها اسم الحرب الهجينة. وقال رئيس اللجنة في بداية المقابلة مجيبا على سؤال إن كان يشعر بالقلق إنه لا يمكن عدم الشعور بالقلق أمام أحداث تميز ما يطلق عليها البعض اسم الحرب الهجينة، إلا أنه أشار إلى ضرورة ألا يكون هناك تقييم متسرع لما يعتبره البعض تهديدا أو خطرا على الصعيد الأمني. وأصر المطران كروتشاتا أن القلق هو بشكل خاص أمام رؤية نمو أجواء من التوتر بين الدول منفردة وفي أوروبا بكاملها، والأخطار التي تعرضنا إليها هذه الأحداث والأجواء، وشدد على أن الخطر الأكبر يكمن في ردود الأفعال غير المدروسة أو إجراء حسابات خاطئة تقود إلى القيام بخطوات يمكنها أن تسفر عن نزاعات. ثم أجاب رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي على سؤال حول الخطوات التي ينتظرها من الاتحاد الأوروبي في مثل هذه الأجواء، فقال إن اللجنة لا تتحدث عن توقعات ولا تتدخل في قضايا هي من صلاحية أجهزة بعينها من بين المؤسسات الأوروبية، إلا أن ما نرجوه حسب ما تابع المطران كروتشاتا يجب النظر إليه على مستويين: الأول هو إدارة ردود الأفعال، وقال في هذا السياق إننا نرى أن هذه لحظة اليقظة بشكل أكبر وأفضل، ولكن مع الحفاظ على الهدوء. وأكد على ضرورة تفادي الإدلاء بتصريحات أو اتخاذ قرارات انطلاقاً من المشاعر المباشرة التي تثيرها أحداث قد تكون خطيرة فيما يتعلق بتهديد الأمن، ومن الضروري من جهة أخرى التحلي بالقدرة على توجيه رسالة محورها العزم ووضوح الأهداف والوحدة والتلاحم، وذلك على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأضاف رئيس اللجنة أن هذا هو أفضل ردع ممكن، إلا أنه مع الأسف هو أكثر ما نفتقد إليه. وفي إجابته على سؤال حول رسالة الكنائس الأوروبية إلى القادة الأوروبيين والعالميين، تحدث رئيس اللجنة عن أمرين ننساهما حسب ما قال، مضيفا أن هذا النسيان يثقل ضمائرنا. وأشار أولا إلى أننا قد أبعدنا أو قلصنا الذكرى المأساوية للحرب العالمية الثانية وما مثلتها وما أسفرت عنها والأسباب التي قادت إليها، لا إنسانيتها وما خلفت من دمار. أما الأمر الثاني الذي تم نسيانه في أوروبا حسب ما تابع المطران كروتشاتا، فهو أصول الجماعة الأوروبية التي أصبحت اليوم الاتحاد الأوروبي، والتي انطلقت من رؤية وقرارات لأشخاص حركتهم الحاجة الملحة إلى تفادٍ دائم لعودة الحرب. وقال رئيس اللجنة إن هذا النسيان يقود بالضرورة إلى حالة من عدم الوعي الجماعي بخطر تكرار مآسي الماضي وعدم القدرة على تخيل ما يمكن أن يسفر عنها من ألم اليوم أكثر من الماضي. وأكد المطران كروتشاتا في ختام المقابلة أن مواجهة هذا النسيان هي الإسهام الذي يمكن لنا جميعا أن نقدمه لعودة السلام، سواء في المناطق البعيدة عنا أو القريبة منا. وأضاف أننا ومن هذا المنطلق نستجيب إلى دعوة البابا لون 14 من أجل تعزيز السلام، وذلك في المقام الأول في قلوبنا وفي علاقاتنا.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.

0: بمناسبة عيد ميلاد سيدتنا مريم العذراء، ترأس قداسة البابا لاوون الرابع عشر مساء الاثنين القداس الإلهي في مزار أم المشورة الصالحة في جيناتسانو. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة قال فيها: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كما تذكرون منذ الأيام الأولى لحبريتي شعرت بواجب ورغبة عميقة في التوجه إلى جيناتسانو، إلى مزار سيدة المشورة الصالحة التي رافقتني طوال حياتي بحضورها الوالدي، بحكمتها وبمثال محبتها للابن الذي هو دائما محور إيماني. وها أنا أعود إلى هنا بفرح لأحتفل معكم بعشية ميلاد العذراء الكلية القداسة، ولأوكل إلى مريم الطفلة ما يولد من جديد في هذه البشرية الفقيرة والرائعة، هشا كبرعم لكنه علامة على أمانة الله. نعم، مريم هي فجر يوم مختلف، فجر عالمنا الذي تحرر أخيرا من الشر، ونحن هنا بقربها حول المذبح الذي يأتينا منه الخلاص فيحولنا إلى أبناء في الإبن. فلنطلب منها مشورتها الصالحة لكي نقبل الكلمة الإلهية ونحفظها في داخلنا ونخرجها إلى النور من خلال قرارات شجاعة وحكيمة، قرارات تنبع من ارتداد حقيقي. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الأحباء، في هذا المكان الذي شهد حضورا أغسطينيا عريقا، سأعود إلى صفحات البيبلية التي تليت للتو، مستعينا بالقديس تومازو دي فيلانوفا، الراهب والأسقف الأغسطيني الذي إذ كرس حياته لخدمة الفقراء تعمق في حقيقة الإيمان، وقد استطاع أن يرى مفارقة الصغر، بل لنقل التهميش الذي كانت عليه مريم، والتي أصبحت في الوقت عينه في قلب تدبير الخلاص. ولنسأل أنفسنا: ماذا كان يعني في زمن يوكيم وحنا ميلاد طفلة؟ إن القديس تومازو يتعمق في الأمر فيقول: لقد تأملت مرارا كما يكتب وسألت نفسي لماذا يخبرنا الإنجيليون الذين تحدثوا بإسهاب عن القديس يوحنا المعمدان والرسل بإيجاز شديد عن حياة العذراء مريم التي تفوق الجميع في قصتها وفي مكانتها الشخصية. لماذا أتساءل لم يوصف لنا كيف حبل بها وكيف ولدت وكيف تربت وما كانت عاداتها وما هي الفضائل التي كانت تزينها وما نوع العلاقة الإنسانية التي كانت تربطها بابنها وكيف كانت تتعامل معه وكيف عاشت مع الرسل بعد صعوده؟ كل هذه الأمور كانت مهمة، وكان المؤمنون سيقرؤونها بتقوى مميزة، وكان عامة الناس سيجدون فيها ما يسرهم. آه أيها الإنجيليون، إني أتوجه إليكم، لماذا حرمتمونا بصمتكم من فرح عظيم كهذا؟ لماذا أهملتم تفاصيل مفرحة منتظرة ومحبوبة كهذه؟ أضاف الحبر الأعظم يقول: نجد في هذه الكلمات إشارة مهمة لإيماننا، أن نسائل الكتاب المقدس وكتابه، وأن نحاور النص ونتبادل الحديث مع شهود الوحي كما نتحدث مع الأصدقاء، فنحن في الواقع من أبناء وطن القديسين ومن أهل بيت الله، ومن مريم نفسها نتعلم الذكاء الروحي الذي يتحاور مع الله، والذي يطرح الأسئلة ويفسر الأحداث ويحفظها ويربطها ببعضها في القلب. غير أن إنجيل متى يبدو بصمته وكأنه يعطي القديس تومازو دي فيلانوفا حقه، لقد سمعنا ذلك، فهو يذكر حضور مريم لكنه لا ينقل لها كلمة واحدة، ومع ذلك فإن مجرد حضور مريم والابن فيها يحرك التاريخ كله، تاريخ يوسف وتاريخ بيته بأسره. إن حضور مريم يحدث، إذا جاز التعبير، قفزة في سلسلة النسب كحداثة غير متوقعة قادرة على تغيير ليس فقط التوقعات بل أيضا التصرفات التي كان يمكن أن يتوقعها أي إنسان. فما يسمعه يوسف وما يقرره وما يفعله هو في الواقع استجابة لله ولحضور مريم ولاختلافها المطلق الذي يتجاوز كل خطاب وكل رواية ممكنة. ففي مريم يجد الخلاص بيتا له، الله معنا. تابع الأب الأقدس يقول ويكتب القديس تومازو أيضا: أما بشأن هذه التأملات التي أشرت إليها حول سبب عدم كتابة كتاب عن أعمال العذراء كما كتب عن أعمال بولس، فلا يخطر ببالي إلا أن الأمر كان هكذا لأن الروح القدس شاء ذلك، وأن الإنجيليين بوحي منه التزموا الصمت بشأنها لسبب بسيط، هو أن مجد العذراء كما نقرأ في المزمور كان كله في داخلها، وكان يمكن تخيله أكثر مما يمكن وصفه، وأنه كخلاصة لتاريخها يكفي ما عبر عنه العنوان: منها ولد يسوع. ماذا تريد أن تعرف أكثر؟ ماذا تبحث عنه أكثر في العذراء؟ يكفيك أن تعرف أنها أم الله. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنجرب أن نشعر بشيء من الدوار أمام هذا السر، فمن المستحيل أن نعتاد عليه. نحن نحتفل بميلاد طفلة دعيت لتصبح أم خالقها، أم الله الذي يخلص، ومع ذلك فهي مجرد طفلة ولدت مثل البنات والحفيدات اللواتي نحملهن بين أذرعنا. نحن اليوم نمنحها ألقابا نبيلة وسامية، ألقاب السيدة والملكة، لكن درب الله كان ولا يزال أبسط وأكثر صمتا، من دون أن يكون أقل قوة أو أقل قدرة على التغيير. إنه درب يسوع نفسه، البكر لإخوة كثيرين. وهكذا مثل مريم، نحن أيضا قد سبق أن قضى بأن نكون على مثال سورة الابن، بالنعمة بالتأكيد، لكن أيضا من خلال الرغبة في دربه وخياراته ومسيرته وتفضيلها على سبل أخرى. في يسوع المسيح اختار الله أكثر الظروف التاريخية تواضعا، واختار أكثر خلائقه تواضعا، لكي يكشف أصالة ملكوته الذي لا مكان فيه للتسلط، وحيث القدرة المطلقة هي خلق الحياة وخدمتها والعناية بها. تابع الأب الأقدس يقول، ويضيف القديس توماسو دي فيلانوفا: أطلق العنان لمخيلتك ووسع حدود فهمك، وارسم في أعماق نفسك شابة طاهرة، حكيمة فائقة الجمال، شديدة التقوى، متواضعة ووديعة، ممتلئة من كل نعمة وغنية بالقداسة، مزينة بكل الفضائل، متألقة بكل المواهب، ومرضية تماما لدى الله. عظم صورتها قدر استطاعتك، وتخيلها بقدر ما تستطيع. يدعون القديس توماسو إلى ممارسة تمرين الخيال الرائع هذا، ويلاحظ قائلا: إن الروح القدس لم يصفها كتابة، بل انتظر منك أن ترسمها في داخلك. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، هكذا هو الأمر تماما. ففي الصلاة التأملية يتجسد ما لا يخبرنا به العالم، ولكنه موجود بالفعل، ما لا يزال غير مرئي، ولكنه يحمل في طياته نوعا جديدا من القوة. لا يتعلق الأمر بالخيال بل بالنبوءة، ونحن بحاجة إلى ذلك في أزمنة الدمار وعدم اليقين، لكي نرى عمل الله ونخدمه. وختم البابا لاوون 14 عظته بالقول: لقد أدرك النبي ميخا في بيت لحم الصغيرة بزوغ ملك السلام، الذي بفضله يسكن الناس الأرض أخيرا بأمان. واليوم في صلاة الجماعة، وإذ توجهنا إلى مريم الصغيرة، طلبنا أن يكون لنا ذكر مولدها مصدر سلام أوفر وأسمى. نعم أيها الأحباء، نريد أن نتخيل السلام، أن نوسع حدود فهمنا وأن نرسمه في نفوسنا، لكي ندرك أنه موجود بالفعل ونقبله ونخدمه. إنه عطية الله ونفس القائم من بين الأموات وعمل الروح القدس، فلنسمح للسلام بأن ينمو في داخلنا، وسوف يزهر في العالم، وسترافقنا أم المشورة الصالحة في هذه الرسالة. بمناسبة اليوم الأول للشباب في غرب أفريقيا الذي يعقد في أكرا في غانا من 7 حتى 12 من أيلول سبتمبر لعام 2026، وجه قداسة البابا لاوون 14 رسالة فيديو إلى الشباب، قال فيها: أيها الشباب الأعزاء، السلام معكم. يسرني أن أكون معكم في هذه المناسبة المفرحة بمناسبة اليوم الأول للشباب في غرب أفريقيا، وتسعدني جدا هذه المبادرة الجميلة التي أطلقتها مجالس أساقفة بلدانكم، والتي جعلت الشباب في صميم أولوياتها الرعوية. وأنا مقتنع بأن هذه الأوقات الغنية التي تقضونها معا ستساعدكم على النمو في الإيمان، وعلى الاقتناء أكثر فأكثر بقيم مثل اللقاء والانفتاح على الآخرين. تابع الأب الأقدس يقول: في وقت يبدو فيه أن أزمات كثيرة تلقي بظلالها على أفقكم، أود أن أشجعكم على المضي قدما من دون أن تفقدوا الرجاء. أعرف جيدا كم يمكن لثقل الشك وعدم اليقين، وأحيانا انعدام الأمان، أن يرهق كاهلكم ويزعزع خططكم للمستقبل. ومع ذلك أنتم لستم جيلا مضحى به كما قد يعتقد كثيرون، ففي كنيسة عائلة الله أنتم حاضر الله، وأنتم حاضر الكنيسة. وكما قال البابا بنديكتوس 16: أنتم أغنياء بالمواهب والطاقات والأحلام والآمال، وهي موارد تملكون منها الكثير. إن شبابكم هو كنز لا يقدر بثمن، ليس لكم وحدكم، بل أيضا للآخرين وللكنيسة وللعالم. أضاف الحبر الأعظم يقول: ومن بين التحديات التي تواجهونها، تحدي السير معا للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتكم، والسير معا يعني أن نضمن ألا يهمش أحد وألا يترك أحد في العزلة أو يستبعد أو يرفض. كونوا بناة جسور بين الشعوب والثقافات والأديان. علينا أن نلتزم بأن نعيش كما عاش يسوع معلمنا وربنا الذي لم يستبعد أحدا من مسيرته، فقد كان يرى حضور الله في الذين كانوا يعيشون على هامش المجتمع، حتى في الذين لم يكونوا ينتمون إلى شعبه. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الشباب الأعزاء، أنا أعتمد عليكم وأثق بكم، والكنيسة تثق بكم، ومن خلال أقوالكم وأفعالكم قدموا رسالة قوية إلى عالمنا الذي تعصف به الحروب والصراعات بمختلف أشكالها. كونوا شهودا للمحبة والعدالة والسلام. لا تضحوا بشبابكم الثمين على مذبح الملذات الزائفة والسطحية، ففي الواقع إن أسئلتنا الأعمق لا تجد الإصغاء ولا الجواب في التمرير اللامتناهي على هاتفنا المحمول الذي يستحوذ على انتباهنا، فيما يترك عقلنا متعبا وقلبنا فارغا، وهي لا تقودنا بعيدا إذا أبقيناها حبيسة داخلنا أو داخل دوائر ضيقة جدا. إن تحقيق رغباتنا الأصيلة يمر دائما عبر الخروج من ذواتنا. وختم البابا لاوون 14 رسالته بالقول: أوكلكم إلى العذراء مريم ملكة السلام، وأفكر بشكل خاص في بعض بلدانكم التي تواجه في أوقات معينة أزمات معقدة، فلتتشفع لدى ابنها يسوع المسيح من أجل التنمية البشرية المتكاملة لأوطانكم العزيزة. وعليكم وعلى الكليروس وعلى جميع الذين يعملون مع الشباب أستمطروا وفرة النعم الإلهية. والآن أمنحكم البركة من كل قلبي، ليحفظكم الرب دائما في محبته. الرب معكم، وليبارككم الله القدير، الآب والابن والروح القدس، آمين.
1: شارك أمين سر دولة حضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد جالاجر أمس الاثنين 7 أيلول سبتمبر في مدينة أسيزي في المنتدى التكويني السنوي لأساتذة اللاهوت والعاملين الرعويين في جامعة القلب الأقدس، والذي اختير موضوعه هذا العام القديس فرانسيس وضروب المصالحة. وعاد أمين السر في مداخلته إلى اتفاقية اللاتيران التي وقعت في 11 من شباط فبراير 1929 بين إيطاليا والكرسي الرسولي، مشيرا إلى أنه ما من اتفاق يمكن أن يتم بلوغه بدون استعداد الأطراف للقاء، إلا أن اللفتات يجب أن تترجم إلى قواعد عادلة ودائمة. وفي سياق حديثه عن هذه المعاهدة، ذكر المطران جالاجر باللقاء الذي جمع في 24 أكتوبر 1926 بين وزير التعليم الإيطالي حينها بيترو فيديلي والكاردينال رافائيل ميري ديلفال الموفد الحبري، والذي وصفه أمين السر بدبلوماسي لقاء حقيقي. وأضاف أن هذا اللقاء كان لفتة ساهمت في المسيرة الرسمية لتوقيع اتفاقية اللاتيران بعد 3 سنوات. وتحدث المطران جالاجر بالتالي عن قدرة لافتا على أن تفتح طريقا، وتوقف في مداخلته عند أهمية التنبه إلى الإطار المؤسساتي والسياسي الذي نشأت فيه هذه الاتفاقية والذي يختلف كثيرا عن الإطار الحالي، إلا أن المعايير الأساسية تظل سارية ويجب أن تحفز على تعاون سليم من أجل الخير العام حسب ما جاء في الدستور الرعوي في الكنيسة في عالم اليوم فرح ورجاء للبابا بولس السادس. وانطلاقا من هذه الوثيقة المجمعية، سلط أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية الضوء على أن المجمع الفاتيكاني الثاني من جهة ونضوج المجتمع المدني ونظام الدولة من جهة أخرى قد قاد في فترة لاحقة أي سنة 1984 إلى اتفاق أدخل تعديلا على اتفاقية اللاتيران، وتحديداً فيما يتعلق بالالتزام الثنائي باحترام مبدأ استقلالية وسيادة الدولة والكنيسة الكاثوليكية. وأراد المطران جالاجر في هذا السياق التشديد على أن الفصل لا يعني الانفصال، وأن التعاون لا يعني الخلط، كما وأشار إلى نقطة هامة ألا وهي حرية الكنيسة، والتي لا تعني تمييز الكنيسة بل أن تضمن لها الحرية الضرورية للقيام برسالتها وحماية البعد الجماعي والمؤسساتي للحريات الدينية. وتبع أمين السر أن توقيع هذا الاتفاق في حد ذاته يوضح أن الاستقرار لا يعني الجمود، فاستمرارية علاقات تقوم على معاهدة يمكنها أن تتطلب أيضا القدرة على تكييف متفق عليه لقواعدها أمام تغير الظروف التاريخية. ثم توقف المطران غاليغر عند ثمار اتفاقية اللاتيران، فقال إنها بالنسبة للكنيسة كانت الحرية واليقين القانوني في ممارسة رسالتها، أما بالنسبة للدولة فتمثلت هذه الثمار في إطار ثابت لمواجهة قضايا ذات اهتمام مشترك وإبعاد خضوع هذه القضايا لعدم استمرارية الأوضاع السياسية. كما وفرت الاتفاقية للطرفين إمكانية التعاون في مجالات مثل التربية وحماية التراث الثقافي وخدمات المحبة، وتبع أمين السر أن الاعتراف بالواقع الاجتماعي للكنيسة لا يعني منح تمييز لها، وذلك لأن الشيء الأساسي هو الإسهام الذي تقدمه الكنيسة للمجتمع في إطار تعددي تعمل فيه ديانات أخرى وأطراف لها قناعات مختلفة. هذا وختم المطران بول ريتشارد غالاغر أمين سر دولة حضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية مداخلته، مشددا على أن الحوار الصادق لا يلغي الاختلافات بل يبحث عن الظروف التي تسمح لهذه الاختلافات بالتعايش في تعاون تطبعه الأمانة. كما وتوقف عند كون السلام عطية وهو ما يؤكده القديس فرانسيس الأسيزي، وأضاف المطران أن عمل الإنسان يعد الأرضية لجعلها خصبة في استقبالها لهذه العطية، وختم أن الدبلوماسية في حد ذاتها لا تؤدي إلى السلام لكنها تعد الظروف الإنسانية والسياسية والقانونية كي يمد السلام جذوره. نشرت الأمانة العامة للسينودوس اليوم 8 أيلول سبتمبر التقرير الختامي لمجموعة الدراسة السادسة، والتي تمحور عملها حول مراجعة الوثائق الخاصة بالعلاقة بين الأساقفة والحياة المكرسة والتجمعات الكنسية، وذلك من منظور سينودوسي وإرسالي. كما ونشر اليوم التقرير الختامي للمجموعة السابعة، ويتمحور حول شخصية الأسقف وخدمته من المنظور ذاته. وفي تعليقه على التقريرين قال الأمين العام للسينودوس الكاردينال ماريو غريك أنه ليست هناك رسالة بدون علاقة في الاتجاهين، بين الأسقف والجماعات الدينية، بين الأسقف ومن أوكل إليه من بين شعب الله، بين كنيسة محلية وكنائس المناطق ذاتها وأسقف روما. وتابع أن هناك قاعدة تسري على كل هذه العلاقات، وهي الإصغاء المتبادل والتعرف على وجهة نظر الآخر وتبادل المواهب. وأضاف الأمين العام أن تقريري مجموعتي العمل السادسة والسابعة يضعان في المركز ما أطلق عليه السينودوس اسم المسؤولية المتنوعة.
2: من كاستل غاندولفو البلدة الواقعة بالقرب من روما، تتجدد قصة علاقة خاصة جمعت على مدى 4 قرون بين البابوات وهذا المكان، كما بين البابوات وأهالي البلدة الذين احتفظوا بذكريات كثيرة عن زياراتهم وإقامتهم، وبمشاعر مميزة من القرب والمودة تجاه الأحبار الأعظمين. تأتي هذه الأجواء بعد الاحتفالات بعيد القديس سيباستيان شفيع البلدة، حيث اجتمع الأهالي في 5 أيلول سبتمبر الجاري للاحتفال بالقداس الإلهي الذي ترأسه المطران أنجيلو بيانيتسا، وانتهى بمسيرة حملت ذخائر هذا القديس. أما في اليوم التالي فأعيد إحياء مشهد تاريخي يعود إلى 17 من خلال موكب بملابس تاريخية شارك فيه نحو 30 شخصا لاستحضار أجواء الحقبة التي بدأت فيها الإقامة البابوية الصيفية في هذه البلدة. الأب تديوس روزموس كاهن رعية القديس توما من فيلانوفا يروي تفاصيل من تاريخ هذا المكان وعلاقته بعدد كبير من البابوات، فالكنيسة التي يخدم فيها تقع إلى جانب القصر التاريخي، ومن شرفتها يمكن مشاهدة المنظر الطبيعي نفسه الذي يطل عليه البابا، لا سيما بحيرة ألبانو. تعود قصة الإقامة البابوية في كاستل غاندولفو إلى 17، ففي العام 1596 استحوذ الكرسي الرسولي على هذا القصر الذي أصبح لاحقا المقر الصيفي التاريخي لعدد من الباباوات. وفي العاشر من تشرين الأول أكتوبر 1626 رافق دخول البابا أوربانوس الثامن إلى كاستل غاندولفو موكب بابوي كبير، بينما أطلقت في روما طلقات مدفعية احتفالية عند الفجر. وكان اختيار المكان مرتبطا إلى جانب قيمته الروحية والتاريخية بجمال طبيعته ومناخه المعتدل، إذ كان يوفر للباباوات فرصة للابتعاد عن حرارة روما وضجيجها واستعادة شيء من الراحة وسط الطبيعة. من أكثر الباباوات ارتباطا بهذا المكان البابا ألكسندر السابع الذي ترك بصمة واضحة على هذه البلدة، فقد أمر هذا البابا ببناء كنيسة القديس توما من فيلانوفا، والتي كرسها بنفسه عام 1661 على أنقاض كنيسة صغيرة كانت تحمل اسم القديس نيقولا. في تلك المرحلة كان الرهبان الأغسطينيان يتولون العمل الرعوي قبل أن يحل محلهم الرهبان السالزيان. ويروى أن البابا ألكسندر السابع كان أول من أحضر إلى البحيرة مركبا شراعيا كان يستخدمه للإبحار في مياه بحيرة ألبانو، كما اهتم بإضفاء طابع فني مميز على هذه المنطقة، واستعان بالفنان الشهير برنيني لإضفاء المزيد من الجمال على الأعمال الموجودة داخل المقر البابوي وفي محيطه. مما لا شك فيه أن كاستل غاندولفو ليست مجرد مقر تاريخي للباباوات، بل هي أيضا مساحة طبيعية توفر الراحة للإنسان، فالجبال المحيطة مغطاة بالأشجار فيما تمتد مسارات للمشي حول هذه البحيرة وفي الغابات، وهي مسارات سلكها عدد من الباباوات. يصف الأب تاديوس الطبيعة بأنها فرصة حقيقية لاستعادة توازن الجسد والروح، مشيرا إلى أن بحيرة ألبانو التي يصل عمقها إلى نحو 200 متر تجذب الزوار باستمرار، وأن ممارسة الرياضة والاستفادة من جمال الطبيعة يمكن أن تكون وسيلة بسيطة ومهمة للراحة وتجديد النشاط. هذا البعد الطبيعي يكتسب أهمية إضافية مع بداية ما يعرف بزمن الخليقة، وهي فترة تمتد 5 أسابيع وتدعو إلى مبادرات عملية للعناية بالبيت المشترك وصولا إلى عيد القديس فرانسيس الأسيزي. في هذا السياق تبدو كاستل غاندولفو نموذجا لمكان يجتمع فيه الإيمان مع احترام الخليقة والعناية بالبيئة. يؤكد الأب تاديوس أن الكنيسة في البلدة مفتوحة أمام الجميع وليس فقط

0: والشعور بالأخوة. يتذكر أبناء البلدة البابا يوحنا 23 الذي كان يدخل إلى بيوت العائلات، ويقال إنه كان يدخل أحياناً إلى المطبخ ليرى ما إذا كان الطعام يكفي أفراد الأسرة، وكان مستعداً لتقديم المساعدة بنفسه. مما لا شك فيه أن هذه القصص تعكس جانباً إنسانياً من العلاقة بين البابوات وسكان بلدة كاستيل غاندولفو. فوجود الأحبار الأعظمين لم يقتصر بحسب الأب تاديوس على الاستفادة من هدوء المكان، إذ ترافق أيضا مع اهتمام بالسكان وبالتنمية التي شهدتها المنطقة. مع مرور الوقت أدى تطور البنية التحتية وتزايد عدد العائلات إلى نمو البلدة وظهور المزيد من المساكن. وكان للبابا بولس السادس والبابا يوحنا بولس الثاني دور هام في الاعتناء بالمنطقة وتعزيز مكانتها. أما البابا فرانسيس فاختار الإقامة في بيت القديسة مارتا في الفاتيكان، لكنه لم يتخلى عن الاهتمام بالبيئة وبالتراث الطبيعي للمنطقة. ومن أبرز المبادرات التي ارتبطت برؤيته قرية كن مسبحا التي افتتحت رسميا قبل عام، وتتمحور حول التربية على احترام البيئة وعيش الأخوة.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.

0: بمناسبة عيد ميلاد سيدتنا مريم العذراء، ترأس قداسة البابا لاوون الرابع عشر مساء الاثنين القداس الإلهي في مزار أم المشورة الصالحة في جيناتسانو. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة قال فيها: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كما تذكرون منذ الأيام الأولى لحبريتي شعرت بواجب ورغبة عميقة في التوجه إلى جيناتسانو، إلى مزار سيدة المشورة الصالحة التي رافقتني طوال حياتي بحضورها الوالدي، بحكمتها وبمثال محبتها للابن الذي هو دائما محور إيماني. وها أنا أعود إلى هنا بفرح لأحتفل معكم بعشية ميلاد العذراء الكلية القداسة، ولأوكل إلى مريم الطفلة ما يولد من جديد في هذه البشرية الفقيرة والرائعة، هشا كبرعم لكنه علامة على أمانة الله. نعم، مريم هي فجر يوم مختلف، فجر عالمنا الذي تحرر أخيرا من الشر، ونحن هنا بقربها حول المذبح الذي يأتينا منه الخلاص فيحولنا إلى أبناء في الإبن. فلنطلب منها مشورتها الصالحة لكي نقبل الكلمة الإلهية ونحفظها في داخلنا ونخرجها إلى النور من خلال قرارات شجاعة وحكيمة، قرارات تنبع من ارتداد حقيقي. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الأحباء، في هذا المكان الذي شهد حضورا أغسطينيا عريقا، سأعود إلى الصفحات البيبلية التي تليت للتو، مستعينا بالقديس تومازو دي فيلانوفا، الراهب والأسقف الأغسطيني الذي إذ كرس حياته لخدمة الفقراء تعمق في حقيقة الإيمان، وقد استطاع أن يرى مفارقة الصغر، بل لنقل التهميش الذي كانت عليه مريم، والتي أصبحت في الوقت عينه في قلب تدبير الخلاص. ولنسأل أنفسنا: ماذا كان يعني في زمن يوكيم وحنا ميلاد طفلة؟ إن القديس تومازو يتعمق في الأمر فيقول: لقد تأملت مرارا كما يكتب وسألت نفسي لماذا يخبرنا الإنجليون الذين تحدثوا بإسهاب عن القديس يوحنا المعمدان والرسل بإيجاز شديد عن حياة العذراء مريم التي تفوق الجميع في قصتها وفي مكانتها الشخصية؟ لماذا أتساءل لم يوصف لنا كيف حبل بها وكيف ولدت وكيف تربت وما كانت عاداتها وما هي الفضائل التي كانت تزينها وما نوع العلاقة الإنسانية التي كانت تربطها بابنها وكيف كانت تتعامل معه وكيف عاشت مع الرسل بعد صعوده؟ كل هذه الأمور كانت مهمة، وكان المؤمنون سيقرؤونها بتقوى مميزة، وكان عامة الناس سيجدون فيها ما يسرهم. آه أيها الإنجليون، إني أتوجه إليكم، لماذا حرمتمونا بصمتكم من فرح عظيم كهذا؟ لماذا أهملتم تفاصيل مفرحة منتظرة ومحبوبة كهذه؟ أضاف الحبر الأعظم يقول: نجد في هذه الكلمات إشارة مهمة لإيماننا، أن نسائل الكتاب المقدس وكتابه، وأن نحاور النص ونتبادل الحديث مع شهود الوحي كما نتحدث مع الأصدقاء، فنحن في الواقع من أبناء وطن القديسين ومن أهل بيت الله، ومن مريم نفسها نتعلم الذكاء الروحي الذي يتحاور مع الله، والذي يطرح الأسئلة ويفسر الأحداث ويحفظها ويربطها ببعضها في القلب. غير أن إنجيل متى يبدو بصمته وكأنه يعطي القديس تومازو دي فيلانوفا حقه، لقد سمعنا ذلك، فهو يذكر حضور مريم لكنه لا ينقل لها كلمة واحدة. ومع ذلك فإن مجرد حضور مريم والابن فيها يحرك التاريخ كله، تاريخ يوسف وتاريخ بيته بأسره. إن حضور مريم يحدث، إذا جاز التعبير، قفزة في سلسلة النسب، كحداثة غير متوقعة قادرة على تغيير ليس فقط التوقعات بل أيضا التصرفات التي كان يمكن أن يتوقعها أي إنسان. فما يسمعه يوسف وما يقرره وما يفعله هو في الواقع استجابة لله ولحضور مريم ولاختلافها المطلق الذي يتجاوز كل خطاب وكل رواية ممكنة. ففي مريم يجد الخلاص بيتا له، الله معنا. تابع الأب الأقدس يقول ويكتب القديس تومازو أيضا: أما بشأن هذه التأملات التي أشرت إليها حول سبب عدم كتابة كتاب عن أعمال العذراء كما كتب عن أعمال بولس، فلا يخطر ببالي إلا أن الأمر كان هكذا لأن الروح القدس شاء ذلك، وأن الإنجيليين بوحي منه التزموا الصمت بشأنها لسبب بسيط، هو أن مجد العذراء كما نقرأ في المزمور كان كله في داخلها، وكان يمكن تخيله أكثر مما يمكن وصفه، وأنه كخلاصة لتاريخها يكفي ما عبر عنه العنوان: منها ولد يسوع. ماذا تريد أن تعرف أكثر؟ ماذا تبحث عنه أكثر في العذراء؟ يكفيك أن تعرف أنها أم الله. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنجرب أن نشعر بشيء من الدوار أمام هذا السر، فمن المستحيل أن نعتاد عليه. نحن نحتفل بميلاد طفلة دعيت لتصبح أم خالقها، أم الله الذي يخلص، ومع ذلك فهي مجرد طفلة ولدت مثل البنات والحفيدات اللواتي نحملهن بين أذرعنا. نحن اليوم نمنحها ألقابا نبيلة وسامية، ألقاب السيدة والملكة، لكن درب الله كان ولا يزال أبسط وأكثر صمتا، من دون أن يكون أقل قوة أو أقل قدرة على التغيير. إنه درب يسوع نفسه، البكر لإخوة كثيرين. وهكذا مثل مريم، نحن أيضا قد سبق أن قضى بأن نكون على مثال سورة الابن، بالنعمة بالتأكيد، لكن أيضا من خلال الرغبة في دربه وخياراته ومسيرته وتفضيلها على سبل أخرى. في يسوع المسيح اختار الله أكثر الظروف التاريخية تواضعا، واختار أكثر خلائقه تواضعا، لكي يكشف أصالة ملكوته الذي لا مكان فيه للتسلط، وحيث القدرة المطلقة هي خلق الحياة وخدمتها والعناية بها. تابع الأب الأقدس يقول، ويضيف القديس تومازو دي فيلانوفا: أطلق العنان لمخيلتك ووسع حدود فهمك، وارسم في أعماق نفسك شابة طاهرة، حكيمة فائقة الجمال، شديدة التقوى، متواضعة ووديعة، ممتلئة من كل نعمة وغنية بالقداسة، مزينة بكل الفضائل، متألقة بكل المواهب، ومرضية تماما لدى الله. عظم صورتها قدر استطاعتك، وتخيلها بقدر ما تستطيع. يدعون القديس تومازو إلى ممارسة تمرين الخيال الرائع هذا، ويلاحظ قائلا إن الروح القدس لم يصفها كتابة، بل انتظر منك أن ترسمها في داخلك. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، هكذا هو الأمر تماما. ففي الصلاة التأملية يتجسد ما لا يخبرنا به العالم، ولكنه موجود بالفعل، ما لا يزال غير مرئي، ولكنه يحمل في طياته نوعا جديدا من القوة. لا يتعلق الأمر بالخيال بل بالنبوءة، ونحن بحاجة إلى ذلك في أزمنة الدمار وعدم اليقين، لكي نرى عمل الله ونخدمه. وختم البابا لاوون 14 عظته بالقول: لقد أدرك النبي ميخا في بيت لحم الصغيرة بزوغ ملك السلام، الذي بفضله يسكن الناس الأرض أخيرا بأمان. واليوم في صلاة الجماعة، وإذ توجهنا إلى مريم الصغيرة، طلبنا أن يكون لنا ذكر مولدها مصدر سلام أوفر وأسمى. نعم أيها الأحباء، نريد أن نتخيل السلام، أن نوسع حدود فهمنا وأن نرسمه في نفوسنا، لكي ندرك أنه موجود بالفعل ونقبله ونخدمه. إنه عطية الله ونفس القائم من بين الأموات وعمل الروح القدس، فلنسمح للسلام بأن ينمو في داخلنا، وسوف يزهر في العالم، وسترافقنا أم المشورة الصالحة في هذه الرسالة. بمناسبة اليوم الأول للشباب في غرب أفريقيا، الذي يعقد في أكرا في غانا من 7 حتى 12 من أيلول سبتمبر لعام 2026، وجه قداسة البابا لاوون 14 رسالة فيديو إلى الشباب، قال فيها: أيها الشباب الأعزاء، السلام معكم. يسرني أن أكون معكم في هذه المناسبة المفرحة بمناسبة اليوم الأول للشباب في غرب أفريقيا، وتسعدني جدا هذه المبادرة الجميلة التي أطلقتها مجالس أساقفة بلدانكم، والتي جعلت الشباب في صميم أولوياتها الرعوية. وأنا مقتنع بأن هذه الأوقات الغنية التي تقضونها معا ستساعدكم على النمو في الإيمان، وعلى الاغتناء أكثر فأكثر بقيم مثل اللقاء والانفتاح على الآخرين. تابع الأب الأقدس يقول: في وقت يبدو فيه أن أزمات كثيرة تلقي بظلالها على أفقكم، أود أن أشجعكم على المضي قدما من دون أن تفقدوا الرجاء. أعرف جيدا كم يمكن لثقل الشك وعدم اليقين، وأحيانا انعدام الأمان، أن يرهق كاهلكم ويزعزع خططكم للمستقبل. ومع ذلك أنتم لستم جيلا مضحى به كما قد يعتقد كثيرون، ففي كنيسة عائلة الله أنتم حاضر الله، وأنتم حاضر الكنيسة. وكما قال البابا بنديكتوس 16: أنتم أغنياء بالمواهب والطاقات والأحلام والآمال، وهي موارد تملكون منها الكثير. إن شبابكم هو كنز لا يقدر بثمن، ليس لكم وحدكم، بل أيضا للآخرين وللكنيسة وللعالم. أضاف الحبر الأعظم يقول: ومن بين التحديات التي تواجهونها، تحدي السير معا للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتكم، والسير معا يعني أن نضمن ألا يهمش أحد وألا يترك أحد في العزلة أو يستبعد أو يرفض. كونوا بناة جسور بين الشعوب والثقافات والأديان. علينا أن نلتزم بأن نعيش كما عاش يسوع معلمنا وربنا الذي لم يستبعد أحدا من مسيرته، فقد كان يرى حضور الله في الذين كانوا يعيشون على هامش المجتمع حتى في الذين لم يكونوا ينتمون إلى شعبه. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الشباب الأعزاء، أنا أعتمد عليكم وأثق بكم، والكنيسة تثق بكم، ومن خلال أقوالكم وأفعالكم قدموا رسالة قوية إلى عالمنا الذي تعصف به الحروب والصراعات بمختلف أشكالها. كونوا شهودا للمحبة والعدالة والسلام. لا تضحوا بشبابكم الثمين على مذبح الملذات الزائفة والسطحية، ففي الواقع إن أسئلتنا الأعمق لا تجد الإصغاء ولا الجواب في التمرير اللامتناهي على هاتفنا المحمول الذي يستحوذ على انتباهنا، فيما يترك عقلنا متعبا وقلبنا فارغا، وهي لا تقودنا بعيدا إذا أبقيناها حبيسة داخلنا أو داخل دوائر ضيقة جدا. إن تحقيق رغباتنا الأصيلة يمر دائما عبر الخروج من ذواتنا. وختم البابا لاوون 14 رسالته بالقول: أوكلكم إلى العذراء مريم ملكة السلام، وأفكر بشكل خاص في بعض بلدانكم التي تواجه في أوقات معينة أزمات معقدة، فلتتشفع لدى ابنها يسوع المسيح من أجل التنمية البشرية المتكاملة لأوطانكم العزيزة. وعليكم وعلى الكليروس وعلى جميع الذين يعملون مع الشباب أستمطروا وفرة النعم الإلهية. والآن أمنحكم البركة من كل قلبي، ليحفظكم الرب دائما في محبته. الرب معكم، وليبارككم الله القدير، الآب والابن والروح القدس، آمين.
1: شارك أمين سر دولة حضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد جالاجر أمس الاثنين 7 أيلول سبتمبر في مدينة أسيزي في المنتدى التكويني السنوي لأساتذة اللاهوت والعاملين الرعويين في جامعة القلب الأقدس، والذي اختير موضوعه هذا العام القديس فرانسيس وضروب المصالحة. وعاد أمين السر في مداخلته إلى اتفاقية اللاتيران التي وقعت في 11 من شباط فبراير 1929 بين إيطاليا والكرسي الرسولي، مشيرا إلى أنه ما من اتفاق يمكن أن يتم بلوغه بدون استعداد الأطراف للقاء، إلا أن اللفتات يجب أن تترجم إلى قواعد عادلة ودائمة. وفي سياق حديثه عن هذه المعاهدة، ذكر المطران جالاجر باللقاء الذي جمع في 4 من تشرين الأول أكتوبر 1926 بين وزير التعليم الإيطالي حينها بيترو فيديلي والكاردينال رافائيل ميري دلفال المفد الحبري، والذي وصفه أمين السر بدبلوماسي لقاء حقيقي. وأضاف أن هذا اللقاء كان لفتة ساهمت في المسيرة الرسمية لتوقيع اتفاقية اللاتيران بعد 3 سنوات. وتحدث المطران جالاجر بالتالي عن قدرة لفتة على أن تفتح طريقا، وتوقف في مداخلته عند أهمية التنبه إلى الإطار المؤسساتي والسياسي الذي نشأت فيه هذه الاتفاقية والذي يختلف كثيرا عن الإطار الحالي، إلا أن المعايير الأساسية تظل سارية ويجب أن تحفز على تعاون سليم من أجل الخير العام حسب ما جاء في الدستور الرعوي في الكنيسة في عالم اليوم فرح ورجاء للبابا بولس السادس. وانطلاقا من هذه الوثيقة المجمعية، سلط أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية الضوء على أن المجمع الفاتيكاني الثاني من جهة، ونضوج المجتمع المدني ونظام الدولة من جهة أخرى، قد قاد في فترة لاحقة أي سنة 1984 إلى اتفاق أدخل تعديلا على اتفاقية اللاتيران، وتحديدا فيما يتعلق بالالتزام الثنائي باحترام مبدأ استقلالية وسيادة الدولة والكنيسة الكاثوليكية. وأراد المطران جالاجر في هذا السياق التشديد على أن الفصل لا يعني الانفصال، وأن التعاون لا يعني الخلط، كما وأشار إلى نقطة هامة ألا وهي حرية الكنيسة، والتي لا تعني تمييز الكنيسة بل أن تضمن لها الحرية الضرورية للقيام برسالتها وحماية البعد الجماعي والمؤسساتي للحريات الدينية. وتبع أمين السر أن توقيع هذا الاتفاق في حد ذاته يوضح أن الاستقرار لا يعني الجمود، فاستمرارية علاقات تقوم على معاهدة يمكنها أن تتطلب أيضا القدرة على تكييف متفق عليه لقواعدها أمام تغير الظروف التاريخية. ثم توقف المطران غاليغر عند ثمار اتفاقية اللاتيران، فقال إنها بالنسبة للكنيسة كانت الحرية واليقين القانوني في ممارسة رسالتها، أما بالنسبة للدولة فتمثلت هذه الثمار في إطار ثابت لمواجهة قضايا ذات اهتمام مشترك وإبعاد خضوع هذه القضايا لعدم استمرارية الأوضاع السياسية، كما وفرت الاتفاقية للطرفين إمكانية التعاون في مجالات مثل التربية وحماية التراث الثقافي وخدمات المحبة. وتابع أمين السر أن الاعتراف بالواقع الاجتماعي للكنيسة لا يعني منح تمييز لها، وذلك لأن الشيء الأساسي هو الإسهام الذي تقدمه الكنيسة للمجتمع في إطار تعددي تعمل فيه ديانات أخرى وأطراف لها قناعات مختلفة. هذا وختم المطران بول ريتشارد غالاغر أمين سر دولة حضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية مداخلته، مشددا على أن الحوار الصادق لا يلغي الاختلافات بل يبحث عن الظروف التي تسمح لهذه الاختلافات بالتعايش في تعاون تطبعه الأمانة، كما وتوقف عند كون السلام عطية وهو ما يؤكده القديس فرانسيس الأسيزي. وأضاف المطران أن عمل الإنسان يعد الأرضية لجعلها خصبة في استقبالها لهذه العطية. نشرت الأمانة العامة للسينودوس اليوم 8 أيلول سبتمبر التقرير الختامي لمجموعة الدراسة السادسة، والتي تمحور عملها حول مراجعة الوثائق الخاصة بالعلاقة بين الأساقفة والحياة المكرسة والتجمعات الكنسية، وذلك من منظور سينودوسي وإرسالي. كما ونشر اليوم التقرير الختامي للمجموعة السابعة، ويتمحور حول شخصية الأسقف وخدمته من المنظور ذاته. وفي تعليقه على التقريرين قال الأمين العام للسينودوس الكاردينال ماريو غريك أنه ليست هناك رسالة بدون علاقة في الاتجاهين، بين الأسقف والجماعات الدينية، بين الأسقف ومن أوكل إليه من بين شعب الله، بين كنيسة محلية وكنائس المناطق ذاتها وأسقف روما. وتابع أن هناك قاعدة تسري على كل هذه العلاقات، وهي الإصغاء المتبادل والتعرف على وجهة نظر الآخر وتبادل المواهب.
2: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.